ريفة ودوحة، ريفة ودوحة. من أشعار سمو الشيخ الدكتور الزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. ألحان وليد الشامي. غنى ميحة حمد.

يوم التطم موج بحر القاف وحنيت راس القلم من كبر قدرة الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد متى